وإليك يرجع الأمر كله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق

المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده الذي

وصحابته الغر الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، ولك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو

ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله شفيعنا، اللهم اجعله شافعا لنا، حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أسكننا به الظلل، وألبسنا به الحلل، وادفع به عنا النقم، وزدنا به من النعم، واجعل

الفرج. والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب, ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب, وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت, صل على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله, ولا تدع لنا في مقامنا هذا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان المبارك ذنبا إلا غفرته, ولا همّا إلا فرجته, ولا كربا إلا نفسته, ولا دينا إلا قضيته, ولا مريضا إلا شفيته, ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعمتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب, فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب, وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين, وشفع المحسنين منا في المسيئين يا أرحم الراحمين, يا أجود الأجودين, يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا, اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا, اللهم إنك عفو كريم تحب العفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا. يا جواد جد علينا, يا لطيف الطف بنا, يا رحيم ارحمنا, يا رزاق ارزقنا, يا ستير استرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم, ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم, ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره, والفردوس الأعلى من الجنة والفردوس الأعلى من الجنة والفردوس الأعلى من الجنة. يا ذا الفضل والعطاء والرحمة والجود والمنة, يا ذا الجلال والإكرام, يا ذا الطول والإنعام, يا عظيم المن, يا كريم الصفح, يا حسن التجاوز, يا من لا يؤاخذ بالجريرة, يا من أظهر الحسن وستر القبيح. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا, ووفقنا لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها, وخير أعمالنا خواتمها, وخير أيامنا يوم نلقاك, وخير أيامنا يوم نلقاك. واجعلنا في موقف القيامة آمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون, واجعلنا ممن يقال لهم في الآخرة كل

كتابنا وثبت أقدامنا على الصراط وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحوم ومراجع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح ممدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. يا عزيز يا ودود يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وارفع الحصار عن المحاصرين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تمتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أكرمنا بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. اللهم أوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم

وخالقنا ورازقنا، ليس في الوجود رب سواك فيدعى، وليس في الكون إله غيرك فيرجى. نسألك مسألة المساكين تعلم كلامك.

وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمورنا. إليك نصبنا وجوهنا ورفعنا أكف الضراعة إليك، نسألك مسألة المساكين، وندعوك دعاء الخائفين، دعاء من خضعت لك رقابهم وذلت لك جباههم وذرفت لك عيونهم ورغمت لك أنوفهم. فاللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأرحامنا وقراباتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك. اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك واجعل مآلنا إلى أعالي جناتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الطغاة والظالمين والمفسدين وسائر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفق عبدك خادم الحرمين الشريفين إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم أسبغ عليه لباس الصحة والعافية، واجره عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق إخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها.

الشيطان: اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم فرِّق جمعهم وشتِّت شملهم واجعلهم غنيمةً للمسلمين، اللهم كن لإخواننا في بلاد الشام، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم يا ناصر المستضعفين ويا ولي المؤمنين. اللهم اجمع كلمة إخواننا في العراق على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك تحقيق التوحيد واتباع الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم احفظ المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أصلح أحوالهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم.

رشدهم خيرا على ما يبذلون من خدمة الحرمين الشريفين. اللهم وفق جميع العاملين في خدمة الحرمين الشريفين يا ذا الجلال والإكرام، واجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة يا

مرضانا واشف مرضانا وعاف جرحانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إخواننا المحتسبين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، اللهم وفقهم وسددهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم ارزقهم الوسطية والاعتدال، إنك أنت الإله الكبير المتعال. اللهم احفظهم من المسالك الضالة والمناهج المنحرفة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ المسلمين من شرور الأحزاب والطائفية يا حي يا قيوم، واجمعهم على الكتاب والسنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح مناهج التعليم ووسائل الإعلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين من السحرة والمشعوذين ومن المخدرات

عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في خير وصحة وسلامة وحياة سعيدة. اللهم اختم لنا بالقبول، اللهم اختم لنا بالقبول. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا.

خائبين، ولا عن بابك مطرودين، ولا من فضلك محرومين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

شهرفا غسل ولي قال سرا منه أحلى من العسل. حمدت إلهي ذا شكور له به على من

محى الشك عن قلبي عليم معلم ولي قاد علما نافعا رافق الجذل أناجي إلهي نعم ربي ومالكي بذكر حكيم ما به رمته بذل

يبشر خير الخلق خطي وغيره، ولي قال سرا منه ما ساءني غسل. يبشر خير الخلق خطي وغيره، ولي قال سرا منه ما ساءني غسل. وبارك عليه صلى الله تعالى عليه وسلم، واجعل هذه القصيدة من أحب الشكر إليك وإليه صلى الله تعالى عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ووسيلتنا إليك يا مجيب محمد المخدوم.

رسولنا عليك صلاة الله من رم لي حالي أتيت بقرآن مجيد نبينا عليك سلام الله من زاد عن حالي لأنت إمام المرسلين الذين قد أتوا قبل من رب البرايا بإرسالي مديحك يا خير.

كملت يا خير مرسل برب الذي قد رم عمري وأحوالي في بظاهري وباطني في كل شهر لوجهك الكريم واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذه القصيدة ما يغبطه فيه الأولون والآخرون آمين يا رب العالمين. وهب لناظم هذه القصيدة كن فيكون دفعا وجلبا وكن له بجودك وكرمك بلا مكر ولا غرور ولا استدراج ولا آفة ولا كدر آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا الذي قلت فيه ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى محمد وعلى آله وصحبه وتقبل مني هذه الخدمة آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي الجنة العاجلة المؤدية إلى الجنة الآجلة والله على ما نقول وكيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحمدنا المختار صلى الله عليه بالتسليم تي علاه. أحمدنا المختار صلى الله عليه بالتسليم تي علاه. علوم أفضل الورى والعمل والخلق والأدب فيها الأكمل. وجه النبي ذي المزايا الأفيد أخجل شمسا مخجلا بدر يدي. ذكاء عقل المنتقى فاق العقول أظهر معقولا بدت منه نقول. بين ما مضى وما سيأتي منه الأحاديث مع الآيات. أنا له الله تعالى ما عجز عنه سواه وله الوعد نجز. لسانه وقلبه والبدن لم تنحه شقاوة أو ددن. لقنه الله كتابه المبين أظهر ما بان وما ليس يبين. أقرأه من لوحه والقلم من صانه عن ريب وظلم.

منذ أتاه العلم من لدنه نفى اللعين لسوى المشفع من قاد لي مخجل كل مدفع إلى

شيطان جن أو بشر إلى خديم خير من له البشر شقاوة الشيطان سيقت لسواه نحوي وحزبه.

إلى سوى نحوي نحى الخناس بنفي من له أنا خناس نحى جنابي قبل عام جيسشي ولسواي قد نحى في جمششي أذهب

شيطانه الأوطان. رجم إبليس الرجيم الله وعنه صانني نعم الله. جادله عني رب المانع وليس تنحو جهتي الموانع. يقيني الباقي شياطين الورى وكلما عني يعوق السورى. منع إبليس من القصد إلى مضرتي من لي يخلد الإله. منع إبليس من القصد إلى مضرتي من لي يخلد الإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبشره صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه الزيارة وتقبلها وفرح بها أخياره. آمين يا رب العالمين. أصحاب الجنة. إليك يا خير البرية سلام، خديمك الذي كفيته الملام. إليك يا خير البرية.

أسنى احترام، جادلنا باق تعالى عن منام، بك فأنت سيدي خير الأنام. نويت شكره عليك كل عام وكل شهر والكتاب لي دعام، نويت شكره عليك بقلام وغيرها يا ذا جوامع الكلام.

لك وقبله حبوت بعظام هم فيها خالدون. هديتي إلى جماد الثانية من المحرم القطوف الدانية، هديتي إلى جماد الثانية من المحرم القطوف الدانية. ملكني الماحي هدايا كافية كل أذى من خير آي كافية، فرحته بخدم لا ثانية لها من الخدم ليست فانية. يسر سيدي حروف الداعية إلى جنانه إليها الساعية، هديتي إلى النبي صافية بشارة له خيورا ضافية.

خالية أحملنا الرتبة جهرا عالية تعلي محبه وتخفي قالية لأحمد المختار قدت القافية عافية تدوم ليست عافية درجة المختار ليست خافية إذ الحياة للعباد شافية ودي لربي وله للقاسية ألا أنا وحدي لست دهرا ناسية ناجيت فيه لجماد الثانية من المحبة.

الثانية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا الذي عصمته بقولك والله يعصمك من الناس محمد وآله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تنشر بها علي بركات ذلك القول وتحييني وتطول عمري به فيك وفيه صلى الله تعالى عليه وسلم آمين يا رب العالمين. واجعل هذه القصيدة التي أخذتها منه حصنا من حصونك التي من دخل في واحد منها أمن من عذابك ومكرك أبدا، وبارك لي فيها ولكل من حفظها أو حملها بركة تقي كل سوء في الدارين أبدا. وقاني حفيظ قاهر جل مانع جميع الأذى والخير لليوم طائع، وقاني حفيظ قاهر جل مانع جميع الأذى والخير لليوم طائع، أجارني القهار من جملة العداء.

ليختار في الدارين والله واسع. يقيني الأذى فضلا ويعطيني المنى به تنتفي دهرا لغيري قواطع. عليم حكيم قد حماني بحكمة ويكفي جنابي شر ما هو واقع. صلاة وتسليما من الله أبتغي لمن كان بالطاعات عبدا يسارع. محمد المنجي دوامًا قديمه مع الآل والأصحاب نعم المطاوع. كريم به أرجو من الله عصمة وعافية الدارين والله نافع. من الله رب الناس أرجو سعادة وأن يقبل الأعمال والله رافع. نجاتي وإن جائي وحوز استقامة أحاولها بالله والقلب قانع. إلى الله بالقرآن والسنة التي هدتني صرفت الكل والقلب خاشع. له صرت بالقرآن عبدا خديما من له خدمتي شوقا له وهو شافع. نبي الهدى بحر الندى ضيغم العدا من الجود ينفي الفقر والسيف قاطع. إلى المصطفى خير البرايا محمد صلاة من الله الذي هو جامع. سلام.

مانع. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد أيسه مني بلا تسليطه شيئا منه على شيء مني أبدا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان.

لله قد وصلت عند جلوى وصانني عما يجر البلوى كتابتي قبل لدى البحور كفت حياتي حيل المدحور علم

المغرقات داع لخمر أو دواعي الفاسقات يسر لي الجميل عند المهلكات ما صانني عن جالب للمشركات هبات من لي كان عند الواسعات قادت لكلك للرضا.

كفيتني إبليس عند جاولي. وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار.

من مثله، إن هذا لهو القصص الحق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه عني أبدا بقدر عظمة ذاتك يا أحد. واجعل قلبي بلدا طيبا، وأخرج نباته بإذنك، وانشر علي بركات هذه الحروف التي ابتدأت بها خدمته صلى الله تعالى عليه وسلم. وجهت كلي للودود الصمد، ذا خدمة للمصطفى محمد. وجهت كلي للودود الصمد، ذا خدمة للمصطفى محمد. الحمد والشكر معا لله، على النبي ولد عبد الله، لله بالذكر الحكيم أنقى.

صل بتسليم على اللؤي. يا رب سق لي جملة المطالب بلا حساب بالنبي ابن غالب. بديع سخر لي كل شهر وكل يوم بالنبي ابن فهر. يا خير ناصر وخير مالك انصر ومن

بالمصطفى المختار من كنانة، جدلي بما به أنير خيمة، وغيرها بمن أضاء خزيمة. نج جنابي من جوار مشركة، ومشرك بالمصطفى بن مدركة.

هبيتني يا خير هاد قد وعد، أنجزت للوعد بأفضل ما عد، وهبت لي فضلا إلى الجنان يرفع كلي بالنبي العدنان. بركة الصديق والفاروق جامعة المجموع والمفروق. أكرم

عليهم الرضوان مجرى الأشقياء نفى اللعين من له حيزوم مع العدا فجندهم مهزوم رفع أهل بدر الإسلام وزحزح الفجار والظلام باء بما يسوءه الخناس وسر من له أناخ الناس بان لنا التوحيد والفقه مع تصوف بمن عدانا قمعا هدية الله الودود الصمد أبقت حياتي بالنبي محمد هدية الله الودود الصمد أبقت حياتي بالنبي محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبشره صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه الزيارة وتقبلها وفرح بها أخياره آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تنشر بها علي بركات قولك ووصينا الإنسان بوالديه حسنا نشرا تغفر به لي ولوالدي مغفرة تبدل بها جميع سيئاتهما حسنات وتجعل بها هذه القصيدة وسيلة لهما إلى الجنات آمين آمين يا رب العالمين بجاه سيد السادات عليه خير الصلوات بسم الله الرحمن الرحيم

والحساب بالمصطفى ومن إليه ذو انتساب. اكتب له خير صلاة بسلام، بآله وعنهما كف الملام، أنت الغفور لاغفرا ولهما ولذوي الإسلام ولترحمهما. لك توجهت أروم منك فوزهما وقد رضيت عنك.

المتاب في القدر والقيام من عتاب، سلمهما معا من الأوجال في النشر والحشر ومن إخجال، ارحمهما ربي كما قد ربياني صغيرا بإمام الأنبياء نبيك الهادي الورى محمد، صل عليه بسلام صمدي. بجاهه العظيم زدني طيا، واغفر به لي ولوالديا، وجه لوالدي خير مغفرة وخير إسعاد وخير تبشرة، ارحمهما في القبر والقيام والنشر والحشر وزد قيامي، لي هب قيام كل ليل بالسور، ونجني من الغفول والخور.

0: مغفرة ورحمة بأحمد، حط الحقوق والذنوب عنهما بجاهه العظيم ولتكرمهما، سقي الصلاة للنبي بالسلام في آله ولهما كن يا سلام، نق صحيفتيهما من كل ما يجر ضيقا وامحه وسلما، أجب بجاه المصطفى وصليا عليه بالتسليم واشكر كليا، أجب بجاه المصطفى وصليا عليه بالتسليم واشكر كليا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تغفر بها لي ولوالدي ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عزما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب اغفر لي ولوالدي، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وجعل هذه الخدمة بشارات ولذات له صلى الله تعالى عليه وسلم في كل شهر حتى يدخل الجنة التي وعد المتقون، وكتب له عليه الصلاة والسلام في
1: بن اف ام راديو بي نيك تي ويتو روم بوين بي نيك تي كومين بي جاكارلوك تالي بي جيم ايلبور
2: خيباري تي بن اف ام.

وهكذا على الساعات وقصنا الحسنة الأوقات يا بني آدم يا مهاجر يا من له الأمر ولا يزال عن الكفاءة.

بهم قبل ربنا ونجد الله بهم وتكهم ولا تعاقبهم بقدر ذنبهم فإنه وإن عثرك يا أحد لقبلة لم يدركوا بك أحد وإنهم أبدالهم لا تحزنون على ملائكة لصوت يصرخون قلوبهم ليس سمير أبدا إذا سواك من هنا إلى مكان لكنما تمسك الجوارح وقاموا لأكبر القبائل فلا تعاقب

ونجنا من شر كل مجرمين وجعل جميع المسلمين نصرا لنا بالله فمكة الله وجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم بهم غدا وجعل جميع المسلمين في القطار والمسلمات في اجتهادهم تقار وجعل جميع العلماء عالمين وجعل جميع العابدين المخلصين وجعل جميع المؤمنين

0: السميع والبصير
1: يبقى العليم والقدير والمتين على امر الله السميع والبصير يبقى العليم والقدير والمتين ناجيته سبحانه يوم الاحد فجعلني بقل هو الله احد نبيت جمله النصارى عنهم رضي بتوحيدك يا ذا المبني الاول الاخر والمؤمن الامد الجاهل الباطل انت يا احد لك البرائع ولك الافعال فاحسن الذي تتابعان لك بذلك

يا من لديه كل ان يقوم يا خير من دعا قريب سمعا عني لفك ثمدا كل ثمد واجعل مكاتي به من عملت بين لي الذي علي يقتفي بجذرك الحكيم حيث اقتفي تدري مثل ثمدا بكفي في كل شيء يا بصيرا يكفي يا الله يا سميع يا بصير صل على من اسمه نسيم تقول كالمعي وسلم يا فليكن تقل هو الله احد رسولك المعي وسلم يا

دوم المزايا وكفنا الآفات والمزايا وهجنا الهند على الطاعات وكفنا الكسر بالأوقات يا بني يا لطيف يا مهاجي يا من له الأمر ولا يا ثاني أنزلت

ولا تعاقبهم بقدر ذنبهم فإنه وإن عصوك يا أحد لقبلة لم يدركوا بك أحد وإنهم عدالهم لا تقدرون على ملائكة لصوت يصرخ قلوبهم ليس سمير أبدا إذا سواك من هنا إلى مكان لكنما تنصت الجوانب وصاموا لأكبر القبائل

0: السميع والبصير
1: يبقى الحليم والقدير والمتين على الصلح السميع والبصير يبقى الحليم والقدير والمتين ناديته سبحانه يوم الاهل فجعلني يقول هو الله احد نبيتكم اتمت على عنهم رضي بتوحيدك يا ذا المبني الاول الاخر والمؤمن الامل حتى تدل الباطل انت يا احد لك الكرايه

يا من لديه كل رنقما يا خير من دعا قريب سمعا عني لكف ثمرا كل ثمر وجعل مكاتبهما عن الثمر بين لي الذي علينا يقتفي بجذب الحكيم حيث اقتفي تدري مثل ثمرا بقسطه

والمزايا وكفنا الآفات والمزايا وهجنا الحزن على الطاعات وكفنا الحسن بالأوقات يا بني آدم يا معاذ.

ذوق يا أهل لقبلة العز بفوتك أهل وإنهم أبدالهم لا تنزلون على ملائكة الذوق يفرقون قلوبهم ليس تميل أبدا إذا سواك من هنا إلى مكان لكنما تنفس الجوارح وصاموا

المسلمين ونجنا من طريق المجرمين وجعل جميع المسلمين من الله ونعم الله فمفاز الله وجعل

العادات والمزايا وكفنا الآفات والمزايا وهجنا الحزن على الطاعات وكفنا الحسن بالأوقات يا بني يا لطيف يا معالي يا من له الأمر ولا يا زاني عن الكفاءات.

عصوك يا أحد لقبلة العنف كوفك أحد وإنهم أبدالهم لا تنزل على ملائكة لصوت يصرخ قلوبهم ليس سمير أبدا إذا سواك من هنا إلى مكان لكنما تنفس الجوانب وقاموا

بهم قدرات ولا جميع المسلمين في القطار والمسلمات في اجتهادهم سفرات ولا جميع العلماء العاملين ولا جميع العابدين المخلصين

هذا هو المزايا وكفنا الآفات والمزايا وهزمنا الحزن على الطاعات وكفنا الحسن في الأوقات يا بني آدم يا مهاجر.

سولي يا تاري من الله تنفذون فلنتقل من كل معاني الفضول ذكر ومكر ما توجه جيم الأذن عني غرم وجه يا من لديه كل من يقوم يا خير من دعا قريب سمع عني يفك سرمدا كل كرم واجعل مكاتبهما عليك بين لي الذي علينا يقتدي بجدرك الحكيم حيث اقتدي تدري انك سرمدا بالقصي في كل شيء يا بصير يبكي يا الله يا سميع يا بصير صلي على من اسمه رسيل رسولك المعني وسلم يا احد فليكن تقل هو الله احد رسولك المعين وسلم.

وقد نرى حميدا تعالي الذي بدا من كل علم في المنام وقال لي استخدمت

يا من لديه كله لن يقوم معها يا خير من دعا قريب سميعا عني لكفت فرمدا كل فرمل وجعل مكاكيه بما عملت بين لي الذي علينا يقتتل بجدرك الحكيم حيث اقتتل تدري بك فرمدا بقسطه في كل شيء يا بصير يبكي يا الله يا سميع يا بصير صل على من